0: التنين
1: ثلاثة
0: الأربعة
1: الخميس
0: جرومي وقتو جاب جرومي بني وقتو تي إغسي بنتلو بوخمني دم تي ويتو خلات أقوحتان تي خيو خيو جامونو
1: Forum sur l'actualité, Warlen Sen Khalat, Tiningen Kogise.
0: Atier, Ategin, Ti 92.5.
1: Forum sur l'actualité,
0: Altine, Diap Alchemes,
1: Dromi Wartou, Bedrombeni Wartou.

يستفتون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

بعد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

يذكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

لترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.

وهو على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

الروم قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

الباب ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

هو على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.

يعلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها

إن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.

أقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

العملاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب

0: فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب
1: صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم باقي نيغي لي نيو كين كو تي نيك سوتو رك سانت دلو ديزيا كليفه ديني اك كليفه ادي دي نياني جام تي بي ريو سنغال اك ليكو وور دا خام نين ني جام تي ليپ خاج جام جوجو دلو نانكو نيان سبحانه وتعالى mu may ñu ko ci barke sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mbokk yi ñu delu fatelen waxtu julli fajar si mi ngi tollu ci joomi waxtu bu toftale fanweri simili ak juroom dañu julli suba joomi waxtu bu toftale joom fukki simili tisbar bi mi ngi tollu ci ñaari waxtu bu toftale fukki simili ak juroom takusan dañ ko julli juroomi waxtu tembe timisit mi ngi tollu ci joom ñaari waxtu bu toftale joom fukki simili ge mi ngi ci joom ñetti waxtu bu toftale joom fukki simili tay nak la gaawa ñetti fan ci safar muy wéru digi gamu de ko depo ak fukki fan ak joom ñetti ci wéru ci ci atum 2026 ñu delu di jaajeufal bu baax seeni job mi nekkon ci walu machine bi ki ko fi wutu di soxna aram fall fele ci RSI Radio Sénégal International Céline Diop Sedem Ousmane Diop ci cadre gu soxna dama ji ginnaw ba juromi waxtu di 5h toftale ñaa fukki simili ak juroom mbokk yi dañuy dikk ak yeen ci kaytu tagge yi la tañu dikk ak yeen ci kaytu yekli